لزيادة سينام بنومسكي لزاجي وريديو ماين دي ليوني أبون دي بوت نوويكا نوكتا كابيسو كتاريفة يا باري اللي ليتو أكوينو ناي جان كلودو نداجي ميريام مفانوني جنالانغولي لكوكوينيو تنغزاجي شكراني كوكتو تيغاسكيو.